0: 圣父教宗，讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱《天主经》。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姊妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的要理讲授。今天我们集中关注在教会中礼仪祈祷所蕴含的教会层面，每一个祈祷构成了我们人性中的核心层面，尤其是在整个礼仪中的祈祷，它绝非能够规避世界及其需要。在祈祷中，我们与耶稣结合，借着圣神向天主圣父献上赞颂和感恩。尤其值得一提的是，教宗圣保禄六世曾希望日课及教会每日的公共祈祷能由基督奥体的所有成员诵念，以这种方式让圣神充满我们的每个思想和每个行动，同时启迪我们对逾越奥迹有更深切的体悟。弟兄姊妹们，当我们在教会的礼仪祈祷中与整个教会相结合时，我们可以在城市的朝圣旅程中汲取各自所需的灵性滋养，期待着无主耶稣基督的来临。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, sostenete le vostre azioni quotidiane con la preghiera, alimento indispensabile dell'anima. Vi benedico di cuore.
0: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姊妹们，
2: 愿你们借着祈祷及灵魂不可或缺的食粮支撑你们的日常行动，我衷心地降服你们。I bless you from the bottom of my heart.
0: 我衷心地降服你们。
2: We'll now hear the summary and exchange of greetings in Portuguese.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde o seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo irrisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estado de bem-estar pessoal. Na Sacrosanto Concilium, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse eficazmente a vida espiritual de todo o povo de Deus. Ao longo das diversas horas do dia, ela santifica o tempo da nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Um cordial saluto a tutti fedeli di lingua portoghese, in particolare al gruppo dei scouts de Setúbal e ai pellegrini venuti dal Rio Grande do Sul. Ravviviamo nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità parrocchiali la preghiera liturgica che ci unisce come popolo di Dio in cammino. Vi benedico di cuore.
3: Eis a tradução das suas palavras.
2: A warm greeting to all the Portuguese-speaking people, especially the scout group from Setúbal and the pilgrims from Rio Grande do Sul. Let us renew our commitment to liturgical prayer in our families and parish communities, which unites us as the people of God on our journey. I bless you from the bottom of my heart. We now move to the penultimate summary and exchange of greetings, Arabic.
4: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وتأمل في صلاة الكنيسة وقال الروح القدس هو الذي يعلم الكنيسة أن تصلي ويقودها منذ العنصرة اليوم في ظل هيمنة النزعة الاستهلاكية والعقلية النفعية تراجعت مكانة الصلاة وصارت تفهم أحيانا على أنها مجرد وسيلة للراحة النفسية ولهذا شدد القديس البابا بولس السادس على أن الصلاة هي واجبنا الأول وأن الليتورجية هي الينبوع الأساسي لحياتنا الروحية وبين الدستور المجمعي أهمية صلاة الساعات لأنها صلاة الكنيسة اليومية المرتبطة بالإفخارستية والتي تغذي الحياة الروحية وتعلم المؤمنين أن يصلوا وهي تقدس الزمن أيضاً فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمن منذ الصباح حتى الليل وتغذي فيه روح الشكر والأمانة والرجاء وهو ينتظر مع الكنيسة مجيء الرب يسوع في المجد والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione perché Cristo ci ascolta. E quando la nostra preghiera è secondo il suo cuore, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
4: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نصلي في كل لحظة وفي كل حال لأن السيد المسيح يصغي إلينا وعندما تكون صلاتنا بحسب قلبه فإنها تحقق المعجزات.
2: بارككم الرب جميعا وحماكم
4: دائما من كل شر.
2: And we'll now have the final summary and exchange of greetings, this one in Polish. After that, we'll head to the end of today's general audience.
5: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje eklezjalny wymiar modlitwy liturgicznej. W świecie zdominowanym przez skuteczność, konsumpcję i technikę modlitwa bywa uznawana za bezużyteczną lub mylona z jedną z technik psychologicznych. Dlatego należy na nowo odkrywać jej prawdziwy sens. Liturgia godzin, czyli codzienna, publiczna modlitwa Kościoła, przenika, ożywia i prowadzi. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego. Uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i polacchi. In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra, sostenuti spiritualmente dai fedeli nelle parrocchie. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzano la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Vi benedico tutti.